أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 161 ve 163. ayeti kerimelerin hikmetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim.